0: نتائجها وتحليلها. انا بس حابب ان انا اوضح حاجه للساده المستمعين علشان ما يبقاش في اي قلق زياده. امراض القلب مش بتحصل من عامل واحد، بل هي بتحصل نتيجه تضافر عوامل كتيره مع بعض بنسميها عوامل خطوره. كل ما يبقى الشخص عنده عامل خطوره اكتر، كل ما يبقى عنده خطوره اكتر، ومش بنسميها اسباب مباشره. يعني احنا بنتعمد نسميها عوامل خطوره او ريسك فاكتورز، لان هي ليست سبب مباشر ولكنها عامل خطوره. يعني هي بتزيد خطوره حدوث امراض القلب.
1: وعندما يكون هناك اكثر من عامل واحد فالشخص يكون اكثر تعرضا. اذا يا ريت دكتور وسام وحيد خليل تذكر لنا اهم عوامل الخطر التي يجب ان ننتبه اليها بعد سن الأربعين.
0: تمام. طبعا اهم عوامل الخطوره اللي احنا كدكاتره قلب بنهتم بيها هي الامراض المزمنه مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري.
1: نعم.
0: او مقاومه الانسولين. دي من اهم الامراض اللي بتاثر على شرايين القلب وتؤدي الى حدوث ازمات قلبيه او قصور بالشرايين التاجيه. عوامل خطوره اخرى مثل التدخين طبعا، وبيعتمد على مده التدخين وكميه التدخين. عامل آخر هو الوزن والسمنة. عامل آخر هو الرياضة، أو هل في مجهود بدني بشكل مستمر ولا ما فيش أي مجهود في اليوم. النوم، وزي ما حضرتك تفضلتي وذكرت الدراسة اللي هي بنتكلم عنها النهاردة، هي بتتكلم عن علاقة النوم أو انتظام النوم بأمراض القلب. وفعلا في علاقة ما بين عدم انتظام النوم وحدوث أمراض القلب. فالدراسة بتؤكد إن النوم المنتظم أو إن المريض أو الشخص ياخد قدر كافي من النوم بيبقى بيساعد على حماية أو وقاية الشخص من أمراض القلب. ولكن لوحده ليس كافي. لأن هو زي ما احنا قلنا الموضوع يعتمد على تضافر.
1: يعني إذا الشخص بينام جيدا ولكن بدخن كتير أو بيشرب كحول فهذا سيلغي مفعول النوم الجيد. يعني
0: بالظبط. يعني ما ينفعش نقول ان انا بنام كويس فاقدر بقى ان انا ادخن، او مش همارس رياضه، مش ههتم بوزني، مش هتابع الضغط او السكر او الكوليسترول واقول ده كافي. بالظبط زي ما حضرتك قلتي.
1: نعم. اذا لا يكفي ان نشعر باننا بخير للاطمئنان على صحه القلب.
0: النقطه دي مهمه جدا استاذ سونيتا، لان هو للاسف اغلب العوامل الخطوره اللي بتؤدي الى امراض القلب صامته تماما، وأهمهم مرض ارتفاع ضغط الدم ومرض ارتفاع الكوليسترول في الدم، خاصة مرض ارتفاع الكوليسترول في الدم، لأنه ليس له أي أعراض بدنية يشعر بها المريض. وإحنا بنكتشف ارتفاع الكوليسترول فقط في تحليل الدم، فبالتالي ده سبب أدعى إن إحنا هدف إن إحنا لازم يعني بندعو الأشخاص إن هم ييجوا يعملوا فحوصات الدم ويعملوا فحوصات الكوليسترول. لو ما كانش عملها لحد سن الأربعين فلازم بعد سن الأربعين على الأقل يكون مرة عمل تحليل الكوليسترول.
1: نعم.
0: لأن إحنا مش هنعتمد على الأعراض أو مش هننتظر إن المريض يشعر بأعراض، لأن لو حصل أعراض يبقى في الغالب دي مضاعفات نتيجة المرض.
1: نعم.
0: فإحنا عايزين نعمل وقاية أولية وهي حماية الشخص من حدوث المضاعفات ونعالجها قبل ما تحصل.
1: إذن ذكرت فحص الكوليسترول، ما هي الفحوصات الأساسية الأخرى التي تنصح بها أنت دكتور وسام بعد سن الأربعين، وكم مرة يجب إجراؤها في العام مثلا؟
0: تمام. كما ذكرنا تحاليل الدم أهم حاجة، نعمل تحاليل الكوليسترول. وتحليل الكوليسترول دي تحاليل كتير مش تحليل واحد.
1: نعم.
0: نسميها بليبيد بروفايل، يعني بقى كذا أرقام أو كذا مؤشر بنبص عليه. تحليل السكر الصايم، وفي تحليل اسمه السكر التراكمي.
1: نعم.
0: أو اسمه الـ HbA1c. في تحليل الوظائف الكلى، وظائف الكبد، تحليل صورة الدم، في تحليل كمان الغدة، ممكن نعمل كمان تحليل فيتامين دي. دي اللي احنا بنسميها الروتين تست، او التحاليل اللي هي اللي بنعملها لاي شخص للاطمئنان على صحته العامه.
1: نعم.
0: في تحاليل اخرى خاصه بالقلب مثل تخطيط القلب، لازم الشخص يعمل له رسم قلب او تخطيط لكهربه القلب. ومنها بنتحرك الى تحاليل اخرى حسب الداعي الطبي، او لو في اشتباه في في مرض معين او محتاجين

0: نعمل فحص آخر. عندنا فحوصات أخرى كتير زي إيكو على القلب أو السونار أو موجات صوتية على القلب.
1: نعم.
0: في اختبارات المجهود مثل رسم قلب بالمجهود، وفي سونار على القلب بالمجهود أيضا. في فحوصات كتير، إحنا بنختار نوع الفحص بناء على المرض اللي إحنا مشتبهين فيه أو إيه اللي إحنا عايزين نستبعده.
1: نعم، شكرا على هذه المعلومات دكتور وسام. ذكرنا عوامل الخطر الكثيرة في حياتنا، ولكن إلى أي حد يلعب العامل الوراثي دورا في الإصابة بأمراض القلب؟
0: في الواقع أستاذ سونيتا، العامل الوراثي من أهم العوامل، وللأسف هو عامل إحنا بنسميه non modifiable، يعني غير قابل للتعديل.
1: نعم للأسف.
0: العوامل اللي إحنا ذكرناها اللي هو الضغط والسكر والكوليسترول دي بنسميها عوامل قابلة للتعديل. إحنا ممكن نقدر نصلح فيها، نظبطها بالأدوية أو بالأسلوب الحياة، ولكن يظل العامل الوراثي من العوامل المهمة والغير مفهومة بشكل كامل، وللأسف ما بنقدرش إن إحنا نتحكم فيها. وده السبب ان احنا بنشوف امراض قلب
1: حتى الآن. يعني بالضبط. سمعنا عن كريسبر، سمعنا عن المقص الجيني، ما حدا بيعرف صح؟
0: بالضبط طبعا. المستقبل كل شيء وارد. يمكن يبقى فيه، لان هو ابتدوا فعلا بالذكاء الاصطناعي يكتشفوا الجينات اللي بتتحكم في العامل الوراثي في امراض القلب، فيمكن في المستقبل يبقى فيه علاج جيني يقدر يتحكم أو يقلل حدوث أمراض القلب نتيجة العامل الوراثي.
1: نعم.
0: كل شيء وارد طبعا في المستقبل.
1: نعم. دكتور وسام، هل كل شخص تجاوز سن 40 يحتاج إلى تناول أدوية لخفض الكوليسترول إذا كان مرتفع؟
0: سؤال ممتاز أستاذ سونيتا. الإجابة باختصار إن هو إحنا مش بندي أدوية كوليسترول بشكل روتيني أو لأي شخص فوق سن 40. ونفس الكلام ينطبق على دواء السيولة، لأن أظن أغلب الناس عندها الاعتقاد السائد القديم إن أي شخص فوق 40 أو 50 محتاج ياخد أسبرين أو دواء السيولة مدى الحياة. الاعتقاد كان موجود زمان وتم إلغائه من حوالي 13 أو 15 سنة. الداء الطبي بيعتمد على التحليل، هل ارتفاع الكوليسترول، هل في ارتفاع في تحليل الكوليسترول، وهل الارتفاع ده يستدعي علاج دوائي ولا لا.
1: نعم.
0: وده بيتحدد بناء على تقييم الطبيب للمريض في العيادة مع تقييم أمور أخرى، لأن حسب كل مريض بيختلف من الآخر، فما فيش قاعدة تنطبق على كل المرضى.
1: نعم.
0: ولكن الإجابة المختصرة إن هو مش بندي روتين أدوية روتين للكوليسترول لأي شخص فوق 40.
1: نعم. يا ترى ما النظام الغذائي الذي تنصح به للحفاظ على صحة القلب بعد 40؟ بعرف إنه هو نمط حياة، ولكن سنبدأ الآن بالتغذية. بماذا تنصح؟ بأي نظام غذائي؟ بروتين صباحا؟ ماذا نأكل؟
0: بالنسبة للأنظمة الغذائية أستاذ سونيتا، في أنظمة غذائية كتير موجودة، وأنا شخصيا لا أفضل نظام عن الآخر مع استثناء نظام واحد لا ننصح به أبدا إحنا كأطباء قلب، وهو نظام الكيتو دايت.
1: نعم.
0: اللي هو بيعتمد على لأن الكيتو دايت نظام يعتمد في الأساس على البروتين والدهون واستبعاد الكربوهيدرات أو النشويات من الأكل.
1: نعم.
0: وهذا نظام غير صحي بالمرة، لأنه احنا شفنا منه مرضى عانوا من ارتفاع الكوليسترول وخاصة الدهون الثلاثية بأرقام كبيرة جدا في الدم.
1: نعم.
0: ولكن احنا بندعو أو نشجع أي نظام يعتمد على التوازن في المواد الغذائية.
1: نعم.
0: الجزء الجسد يحتاج إلى النشويات بقدر والبروتين بقدر والدهون بقدر.
1: طب مثلا كمية، هل من الممكن أن نأكل القليل من الدهون في اليوم؟ هل هي صحية لصحة القلب؟ وأي دهون تفضل أنت؟ من أي مصدر؟
0: تمام. طبعا الناس بتتخيل أن احنا مفروض ما نأكلش دهون، الدهون كلها ضارة. بالعكس، الدهون مهمة جدا للجسد، لأن الهرمونات اللي احنا عايشين بيها مصنوعة من دهون، المخ نفسه محتاج دهون، الخلايا بتاعتنا كلها بتتكون من دهون، التكوين الخارجي للخلايا دهون. فإحنا جسدنا يحتاج دهون، ولكن نحتاج إلى دهون صحية اللي هي موجودة بالأساس في الأسماك.
1: نعم.
0: وهي أكيد الناس كلها عارفة الأوميجا 3.
1: طبعا
0: الناس تسمع عن الأوميجا 3 وهو الدهون المفيدة. الدهون المفيدة أيضا موجودة بقدر في زيت الزيتون، موجودة أيضا بقدر في المكسرات زي الفستق والكاجو، طبعا بقدر مش نعم. بننصح
1: مش كيلو كاجو يعني بالنهار أكيد
0: بالزبط. بنقول دايما على قد الكف الإيد.
1: طيب إذا الكاجو مملح هل هو مضر؟ على الكاجو أن يكون غير مملح غير محمص؟
0: يكون غير مملح
1: غير محمص كمان.
0: باستهلاك حوالي 2 جرام صوديوم في اليوم إجمالي.
1: نعم.
0: خاصة لمرضى الضغط لا ننصح بأكثر من 2 جرام صوديوم في اليوم.
1: نعم. الست جرامات لمين؟ للشخص العادي السوي السليم من الأمراض؟
0: لو شخص ما عندوش ارتفاع ضغط الدم ممكن يتناول لحد 4 جرام، ما فيش مشاكل، ولكن بننصح دايما لمرضى الضغط مش مسموح بأكثر من 2 جرام صوديوم في اليوم.
1: نعم.
0: والسكر؟ بالنسبة للكربوهيدرات السكر مسموح لك ممكن 25 جرام في اليوم.
1: نعم.
0: احنا تقريبا بنحسب معلقة الشاي او التي سبون حوالي 4 جرام.
1: نعم.
0: فممكن مسموح لك مثلا بأربع او خمس معالق يوميا بيكفي جدا من السكر. لو نعم. تقدر تستغنى عنهم استغنى عنهم.
1: أكيد.
0: ولكن احنا بنقول الليمت.
1: نعم.
0: لان النشويات الرز الخبز فيها طبعا نشويات،
1: ولكن نظرية انه كل شيء في الطبيعة جيد، مثلا انه السكر موجود في الطبيعة، قصب السكر، الشمندر، الملح موجود في الطبيعة، هل كل ما هو موجود في الطبيعة اذا ما اكلناه باعتدال جيد لصحة القلب ام لا؟
0: لا طبعا. لا. انا اقول معلومه،
1: هذا كمان ترند على فكره، ترند على وسائل التواصل الاجتماعي انه كل ما هو في الطبيعه جيد. لا
0: للاسف لا، الاجابه قطعا
1: اكيد
0: مش
1: لا.
0: كل حاجه طبيعيه
1: هناك نباتات سامه
0: بالضبط. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ان هو الميه، حتى الميه اللي احنا بنشربها واللي احنا عايشين بيها واللي جسمنا بيكون اغلبه من ميه، استهلاكها بكثره قد يكون قاتل.
1: أكيد.
0: يمكن كان في خبر أنا قريته من فترة إن في سيدة يعني تناولت كمية كبيرة من المية حصل لها توقف في عضلة القلب وتوفت.
1: نعم. لماذا دكتور؟
0: حصل انخفاض في نسبة الصوديوم في الدم.
1: نعم. والشوارد بشكل عام أكيد.
0: بالضبط، حصل لها اختلال في الشوارد والأملاح في الدم وأهمهم الصوديوم. الصوديوم من أهم الأملاح اللي في الدم. مع دخول المية بنسبة كبيرة لجسمها حصل انخفاض في الصوديوم عنيف أدى إلى اختلال في كهربة القلب وتوقف في عضلة القلب. فإحنا هدفنا نقول إن كل شيء له قدر وكل شيء بي بي بي بي بي بنستهلكه يبقى بمقدار سليم.
1: نعم.
0: زيادة أو أقل من أي شيء بيبقى غير مفيد وبيبقى ضار.
1: نعم. بما أنه عم نصحح أفكار عن صحة القلب بعد 40 والنصائح الموجودة بكثرة وبوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي للأسف لا تأتي دائما من أطباء واختصاصيين، ما رأيك بفكرة تناول الأسبرين بشكل وقائي بعد 40؟ هل هي فكرة جيدة أم ضارة؟
0: زي ما قلت لحضرتك أستاذ سميتا، كان فعلا في اعتقاد سائد وأغلب أظن في ناس كتير يعني ما زالت معتقدة في أن الأسبرين لازم يتاخد عند سن 40.
1: نعم.
0: ولكن تم عمل دراسة من أظن 15 سنة وأثبتوا أن تناول الأسبرين بدون داعي طبي أدى إلى حدوث مضاعفات أكتر من فايدة من الأسبرين، وكانت المضاعفات في صورة حدوث نزيف، سواء النزيف ده من الجهاز الهضمي أو بالمخ.
1: نعم.
0: وكانت نتيجة الدراسة إن لا يجب تناول أسبرين بشكل روتيني إلا عند وجود داعي طبي، وهو وجود قصور في الشرايين التاجية الخاصة بالقلب أو الشرايين الدماغية الخاصة بالمخ أو الشرايين الطرفية الخاصة بالساقين أو اليدين. ده الداعي الطبي اللي نستدعي عنده ان احنا ناخد اسبرين، انما ما فيش استعمال روتيني للاسبرين منذ الان.
1: إيه في كتير ناس بياخدوا بيبي أسبرين قال هيك إنه لصحة القلب. فإذا نصحح الفكرة اليوم معك ولا يجب أخذ الأسبرين دون وصفة الطبيب بعد سن 40، صح؟ وقبل سن 40 طبعا.
0: مظبوط، لا يجب تناول الأسبرين إلا بمراجعة طبيب، يكون في داعي طبي بيشرحه الطبيب بشكل واضح للمريض وبيوصف له أنه ياخد أسبرين مدى الحياة.
1: نعم. دكتور وسام وحيد خليل، ما هي المكملات الغذائية والفيتامينات التي يقال إنها تحمي القلب، وبرأيك هل هي فعالة فعلا أم لا؟ ذكرت الأوميجا ثلاثة، يقال يعني خذوا أوميجا ثلاثة. أيضا عندما يكون هناك دقات قلب سريعة بيقولولنا لازم تاخذوا بعض الأعشاب مثل الأوبيبين، فما رأيك أنت؟
0: أنا يمكن رأيي في المكملات بيختلف شوية، إن هو أنا بقتنع إن طالما إن الشخص قادر على إن هو يتناول الطعام ويهضمه ويمتصه بشكل جيد فلا داعي لتناول المكملات. ولكن المكملات موصوفة فقط للمرضى اللي عندهم مشكلة في تناول الطعام أو في هضم الطعام أو في امتصاصه نتيجة مرض في الجهاز الهضمي أو نتيجة عملية سابقة، مثلا استئصال جزء من المعدة أو جزء من القولون أو الأمعاء، ده المريض اللي بيحتاج ياخد مكملات. إنما الشخص اللي قادر على تناول الطعام لو بيأكل أكل متوازن فما فيش داعي لأخذ مكملات. الأوميجا 3 هو مكمل غذائي ولكنه أيضا يوصف كعلاج لارتفاع نوع معين من الكوليسترول وهو الدهون الثلاثية، فلو الطبيب وصفه للمريض فهنا صار علاج وليس مكمل غذائي. ولكن لو المريض عايز يتناول مكمل غذائي ده أوميجا 3 بننصحه ما فيش مشكلة، خد الأوميجا 3 كبسولة أو اتنين في اليوم. ولكن لو أنت بتاكل سمك وخاصة السلمون أو المكريل بتاكله بشكل أسبوعي، تاكل مرتين أو ثلاثة سمك في الأسبوع، فما فيش داعي أن أنت تاخد أوميجا 3.
1: نعم. ما أكبر خطأ يرتكبه الأشخاص بعد سن 40 عندما يتعلق الأمر بصحة القلب؟ أنت من بعد خبرتك دكتور وسام شو اللي لاحظته؟ أي خطأ يرتكبه الأشخاص بعد سن 40 وهن مفكرين أنه عم بيحموا قلبهم؟
0: هو أنا أكتر خطأ بشوفه أو أكتر حاجة بشوفها أن المريض بيعاني فيها وهي ممارسة الرياضة. لأن بتكون من أصعب الأمور أن الشخص يبدأ فيها بعد 40، خاصة لو ما كانش فيه أي التزام في الرياضة في سن مبكر. فأنا بشوف أكتر حاجة أن المريض بيعاني بيها بيلاقي فيها صعوبة أنه يبدأ من سن 40 أنه يبدأ رياضة، سواء أنه عايز يروح الجيم أو يركض حتى أو يعمل سباحة أو سايكلينج اللي هو ركوب الدراجة. فدي أكتر حاجة بشوف أن المرضى بيهملوا فيها لأنها تبقى صعبة نسبيا. فطبعا عشان كده احنا بننصح ان الرياضة من سن صغير، عشان كده كنت بقول لحضرتك الوقاية القلب مش بس بتبدأ من 40. الرياضة مثلا من الحاجات اللي هي كل ما نبدأ في سن أصغر كل ما بتبقى أسهل
1: طبعاً
0: ان احنا نلتزم بيها أو حتى نرجع ليها حتى بعد فترة انقطاع. الناس اللي لعبت رياضة وهي صغيرة ممكن يبقى أسهل عندها انها تلعب رياضة حتى فوق 40، على عكس شخص كان مش بيمارس أي رياضة
1: طبعاً
0: منذ الصغر وعايز يبدأ من بعد 40. الموضوع مش مستحيل طبعاً،
1: تكون عادة من عاداته اليومية كتفريش الأسنان، فعندما تدخل في نمطه الحياتي تكون أكثر سهولة ولا تتطلب هذا الجهد الكبير. آخر سؤال بشكل سريع لأنه الأسئلة بدأت ترد منذ بداية الحلقة وهي كثيرة. دكتور وسام، لو إجا عندك شخص عمره 40 وقلت له بدك تغير 3 أشياء بحياتك فقط انطلاقا من اليوم لتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، فماذا تكون هذه الأمور الثلاثة؟
0: طبعا أول حاجة لو في تدخين لازم يمنع التدخين. رقم 2 لو ما فيش رياضة لازم يبدأ يمارس رياضة. رقم 3 الوزن، لو في زيادة في الوزن سواء أوفر ويت يعني وزن زايد أو في أوبيزيتي اللي هي السمنة لازم نبدأ نعالج السمنة، لأن السمنة مش بس زيادة وزن أو الموضوع أنه يبقى شكله حلو، الموضوع مرتبط بالصحة، مرتبط خاصة بأمراض القلب. فدول أهم ثلاث حاجات لو أنا هغيرهم مريض بيزودني في العيادة.
1: شكرا جزيلا دكتور وسام وحيد خليل على كل هذه المعلومات الهامة والقيمة. لكل مستمعين اليوم هم كثر يستمعون إليك وبدأوا بالتفاعل معك منذ بداية الحلقة وبطرح الأسئلة. أسئلة سنطرحها طبعا في الجزء الثاني بعد المحطة الغنائية. دكتور وسام وحيد خليل الاختصاصي في أمراض القلب من مستشفى ميدكير في الإمارات سيرد عن أسئلتكم على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك تحت رابط اليوتيوب أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. إذن ننتظر كل مشاركة مشاركاتكم. تحية كبيرة لكم أينما كنتم تستمعون إلى حلقتنا اليوم. شكرا لكم. شكرا مجددا لك دكتور وسام، لك كونتان، ولك سلافة، وعودة إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً ومجدداً. أرحب بضيف العزيز دكتور وسام وحيد خليل الاختصاصي في أمراض القلب من مستشفى ميدكير في الإمارات. إذن هو معنا على الخط مباشرة من هناك. تحية كبيرة مجددة لك دكتور وسام. سنبدأ بطرح الأسئلة بهذا السؤال من سوريا. مستمع يقول: أنا متقاعد عمري 65 سنة. بعد عملية القسطرة منذ 3 سنوات تبين وجود تضيق بثلاث شرايين وانسداد الشريان الراجع، ولدي تصلب شرايين شديد، لذلك لم يتم وضع شبكة. أنا أتابع الدواء بشكل منتظم وضغطي 12/8. أقلعت عن التدخين منذ أسبوع، ولدي بذل جهد خفيف. أشعر بتزمير في القلب عندما أرتاح، يذهب وهو لمدة 5 ثواني. وشكرا على النصيحة. إذن ما بعرف إذا واضحة الصورة.
2: تمام، واضحة الصورة يا فندم.
1: شكرا، تفضل دكتور وسام.
2: طبعا ألف سلامة على المريض أولا.
1: شكرا.
2: ثانيا، في حال وجود انسداد أو تضيقات بثلاث شرايين في القلب أو أكثر، يبقى الاختيار الأفضل للمريض إن احنا بدل تركيب دعامات إن احنا بنعمل جراحة قلب مفتوح وترقيع للشرايين أو تركيب وصلات.
1: نعم.
2: أنا طبعا ما يعني ما خدتش بالي هل هو عمل جراحة ولا لا، لأن هو ما ذكرش في السؤال.
1: لا، ما عمل جراحة. بيقول ما عمل جراحة لأنه ما نصحه بجراحة.
2: يمكن القرار الطبي كان ساعتها. طبعا محتاجين نحن نشوف الفيلم الأسطرة ونشوف الشرايين أخبارها إيه، ولكن طبعا بنصحه أنه يراجع الطبيب المعالج بتاعه، أنه لازم نظبط الأدوية بشكل قوي جدا. يعني العلاج الدوائي مهم جدا في مرضى قصور الشرايين.
1: نعم.
2: لازم بنحط أدوية تحسن الأعراض، ولازم نحط أدوية زي أدوية سيولة وأدوية للكوليسترول وأدوية مثبطات لضربات القلب، مع طبعا أن احنا نراجع القرار الطبي هل هو المريض هيستفيد من جراحة أو قسطرة وتركيب دعامات. ده طبعا القرار ده راجع للطبيب في العيادة حسب تقييمه للقسطرة التشخيصية اللي عملها المريض.
1: نعم، شكرا دكتور. نواصل معك وسؤال وصلنا أيضا على الواتساب من موريتانيا. تحية لك وللدكتور المتميز. سؤالي: هل حبوب منع الحمل تسبب أمراض في القلب عند المرأة؟
2: سؤال ممتاز، والإجابة طبعا أن حبوب منع الحمل هي عبارة عن هرمونات، وفي الغالب بتبقى نوعين من الهرمون، الاستروجين والبروجسترون. وللأسف الاستعمال الطويل أو المستمر لأدوية منع الحمل بيؤدي إلى تخثرات أو تجلطات في الأوردة بتاعة الساقين، أو ممكن تعمل حاجة اسمها تجلط في الشريان الرئوي، ودي من الأمراض الخطيرة جدا اللي احنا بنشوفها فعلا في السيدات، وبيبقى أشهر سبب ليها هي حبوب منع الحمل لفترة طويلة. أنا شخصيا شفت مريضة كانت بتاخد حبوب منع حمل لمدة 5 سنوات، وكانت جاية في العيادة بتعاني من ضيق في التنفس، وتبين أن عندها جلطة في الشريان الرئوي.
1: نعم.
2: فطبعا مش بننصح الاستعمال الطويل لحبوب منع الحمل لأي سيد.
1: نعم، شكرا دكتور. ننتقل إلى لبنان مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من هناك.
3: مساء الخير، يعطيكم العافية. أحب أسأل الدكتور اللي عمره فوق 50 سنة، الحمد لله ما بيشكي من شيء، مفيد الدراجة الهوائية كل يوم ساعة ونص. شكرا.
1: شكرا لك مستمعنا. تفضل دكتور وسام. إذن
2: طبعا
1: جيد.
2: انا بحيي طبعا بحيي جدا على انه ربنا يديله الصحه وطول العمر ويستمر على كده طول العمر.
1: نعم، مثال لمستمعينا من لبنان.
2: بالضبط، ممتاز، يا رب كل الناس كده.
1: ما هي. شكرا دكتور وسام.
2: ما زلنا بس انصحه برضو نصيحه.
1: نعم.
2: يراجع يعمل تحاليل السكر والكوليسترول، لان زي ما ذكرنا الكوليسترول مرض صامت.
1: نعم.
2: وللأسف لما بيظهر أعراض بيكون الكوليسترول عمل مضاعفات، فإحنا نعم. عايزين نطمن إن مفيش ارتفاع في الكوليسترول علشان بعد الشر ما يحصلش أي مضاعفات في المستقبل، لأن مشاكل القلب ملهاش وقت، ممكن تحصل في العشرينات، تلاتينات، اربعينات، خمسينات، ستينات، بنشوفها لحد السبعينات والثمانينات. وطبعا كل ما العمر بيكبر كل ما الخطورة بتزيد.
1: نعم.
2: فأنا بنصحه يكمل على اللايف ستايل اللي هو بيعمله، ولكن يراجع بس طبيب القلب، يعمل له تحاليل للسكر والكوليسترول والكلى والكبد للاطمئنان ونتأكد ان مفيش حاجة تستدعي لك.
1: شكرا دكتور وسام. ننتقل إلى العراق الآن مع محمد السمرائي، بيقول: تحية مدام سونيتا وللدكتور وسام، سؤالي: أنا كل يوم بعد تناول العشاء بساعة أخرج لمدة نصف ساعة، أحيانا أمارس الجري، أحيانا المشي السريع لمدة 30 دقيقة، لدي ساعة ذكية أتابع مجريات التمرين، عمري 36، لا أعاني من أي أمراض، هل هذا مفيد للقلب وللجسم بصورة عامة؟ وعندي سؤال آخر مهم: هل تناول الدهن البلدي هو أصح من الدهن التجاري المهدرج؟ إذا تفضل دكتور وسام.
2: الجزء الأول من السؤال،
1: نعم،
2: هو أن هو بيتعشى وبيمارس رياضة، ده صحي جدا وبننصح به بالعكس، لأن هو بيقلل ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل.
1: نعم.
2: فإن هو يمارس رياضة بعد الأكل ده بننصح به تماما.
1: نعم.
2: الجزء الثاني من السؤال وهو تناول الدهون الحيوانية، لأن في اعتقاد عند الناس أن الدهون الحيوانية صحية والدهون المهدرجة أو النباتية غير صحية. أنا حابب أقول له أن الاثنين غير صحيين، ولكن في اختلاف في مدى الضرر. يعني الدهون المهدرجة اللي بنسميها السمنة الصناعي مضرة جدا. وده مش معناه أن الدهون الحيوانية صحية جدا، هي مضرة ولكن بقدر أقل.
1: السمن
2: أو
1: البلد.
2: السمن البلدي بالضبط. نحن دايما عندنا اعتقاد أن الحاجات البلدي أو الطبيعية كويسة.
1: نعم.
2: الكلام ده مش مظبوط.
1: نعم.
2: ولكن هي
1: أقل ضرر،
2: أقل خطورة شوية.
1: نعم.
2: بالضبط. ولكن لا ننصح بها، يعني ما فيش دكتور قلب يقول لك تناول السمن البلدي زي ما أنت عايز. بالضبط.
1: شكرا،
2: يعني كل حاجة بقدر زي ما قلنا.
1: نعم. شكرا دكتور وسام. وننتقل إلى ألمانيا مع فادي، كتب لنا: يسعد مساك سونيتا ومسا ضيفك، عندي سؤال إذا سمحت: هل شرب أوميجا 3 كل يوم بمعدل حبة واحدة جيد، حتى لو كان معدل الكوليسترول عالي قليلا؟ هل يستطيع الشخص إيقاف مميع الدم مباشرة إذا لم يكن له داع؟ وشكرا، مساكم سعيد يا رب. شكرا لك يا فادي. إذن
2: بخصوص الأوميجا 3، زي ما ذكرنا الأوميجا 3 سبليمنت أو الدهن المفيد موجود في الأسماك بشكل أساسي، خاصة السلمون والماكريل. ويستخدم أيضا في علاج بعض ارتفاع أنواع الكوليسترول وهي الدهون الثلاثية. ولكن لازم ننوه إن الكوليسترول في الدم مش بس دهون ثلاثية، ولكن في رقم مهم جدا او مؤشر مهم جدا اسمه ال LDL، اللي هو الكوليسترول منخفض الكثافه او لو دنسيتي لايبوبروتين. ده من اخطر انواع الكوليسترول في الدم، اللي هو بيؤدي فعلا الى انسداد في الشرايين، وده لا يستجيب للاوميجا 3. والعكس الاعتقاد السائد، مش بيتحسن بالاكل او بالدايت او بانقاص الوزن. ال LDL بنسبة كبيرة يتحكم فيه العامل الوراثي، وده في الأساس بنعمل عشان التحليل. احنا بنعمل مؤشرات كتير، ولكن يظل ال LDL هو من أهم المؤشرات في الدم، فهو ده اللي بيتحدد بناء عليه. هنحتاج علاج خاص بالكوليسترول، ومن أهمهم مادة اسمها الاستاتين.
1: نعم.
2: بناء على نسبة ال LDL في الدم.
1: نعم.
2: فده ردا على السؤال. الأوميجا 3 لو هيعالج الدهون الثلاثية لو مرتفعة، ولكن الـ LDL يحتاج إلى علاج آخر حسب بيحدده الدكتور أو الطبيب، حسب نسبته قد إيه، وبيختلف من مريض إلى تاني.
1: نعم. بالنسبة لمميع الدم، هل ممكن إيقافه إذا ما في داعي؟
2: لو أنت بدأت مميع الدم بدون وصف طبيب، فوقفه لحد ما ترجع للطبيب وهو يقرر إذا كنت محتاج تبدأ تاني مميع الدم.
1: نعم.
2: إنما لو طبيب كان هو اللي وصفه، لا، لازم طبعا يراجع الطبيب، ما يوقفش أي دواء قبل ما يرجع للطبيب اللي كتب له المميع ويتناقش معاه هل ممكن يوقفه ولا لا.
1: شكرا دكتور وسام. نتابع معك وننتقل إلى أمريكا مع مستمعتنا أمل. هونيك بتقول: يسعد أوقاتكم سونيتا ودكتور وسام، ما مدى أهمية تحليل أبو بي بحال كانت النتائج LDL 123 HDL 96 راسيو 2.5 تريغليسيريد 96 جلوكوز 90. لا وجود لسيرة عائلية، الوزن 53 العمر 61. أجريت هذا التحليل وكانت النتيجة 96، هل من داعي للتغيير في نمط الحياة والغذاء أو لدواء الكوليسترول، مع العلم أني أمارس الرياضة بشكل منتظم؟ إذا عندنا تحليل الدم لأمل بأمريكا، تفضل. تفضل دكتور.
2: هي عملت تحليل الإيبو لايبو بروتين بي وطلع 96.
1: نعم
2: صح، أنا عرفت.
1: نعم صح،
2: تمام. التحليل زي ما ذكرنا، تحليل الكوليسترول أرقام ومؤشرات كثيرة جدا. تحليل الإيبو لايبو بروتين بي من التحاليل الجديدة نسبيا، وفعلا بيقيس يعني هو بيقيس مدى خطورة أمراض القلب. ف 96 تعتبر نسبة مرتفعة، حاجة بسيطة. وال LDL أنا برضو سمعت رقم 126.
1: نعم
2: الطبيعي في أغلب الناس لل LDL 116
1: 123
2: تمام. فالطبيعي في أغلب الناس 116، فيعتبر ده ارتفاع بسيط، ولكن بيعتمد هل هي عندها أمراض أخرى مثل ارتفاع السكر ولا لا، عندها داء السكري ولا لا، عندها ارتفاع في ضغط الدم ولا لا، لأن ده لو في أمراض أخرى مع الكوليسترول ساعتها ممكن نحب نحن نقلل الـ LDL عن 100 أو 116. عشان كده قلت إن هو بيختلف من شخص لآخر، ولكن هي ذكرت إن ما عندهاش أي أمراض أخرى، فيبقى ده ارتفاع بسيط ممكن لا يستدعي علاج دوائي. بس أنا أنصحها ترجع الطبيب علشان برضو تشوف هل في أمراض أخرى، في سكر، هي عملت تحليل السكر ولا، لأن لو في سكر ساعتها تحتاج تاخد علاج للكوليسترول على الأرقام دي.
1: نعم شكرا. يعني دكتور وسام ما بعرف كيف رح نرد على الأسئلة المتبقية على الفيسبوك وعلى إنستغرام، لأن الأسئلة كتيرة والوقت ضيق، باقي فقط 6 دقائق على الأكثر. سنحاول يعني أن نسرع الوقع قد ما فينا. دكتور وسام من أمريكا أيضا هذا سؤال، يسعد أوقاتكم. كنت أتناول دواء ضغط الدم بجرعة 100 ملغرام ولكن انتهى الدواء. لدي الآن حبوب بجرعة 50 ملغرام وبدأت بتناول 50 ملغرام بدلا من 100 ملغرام، هل أستمر على جرعة 50 ملغرام أم أحتاج إلى وصفة جديدة لجرعة 100 ملغرام؟ ما الجرعة التي تنصحني بها دكتور وسام؟ وأرقام الضغط 15/10. أنا بشرب دواء ضغط اسمه لوسرتان بوتاسيوم عيار 100 ملغرام. إذن ما بعرف إذا واضح السؤال.
2: تمام. لا واضح، واضح السؤال.
1: واضح طبعا. السؤال عدته 100 مرة. إذن
2: احنا ما بنقدرش طبعا، ألف سلامة على المريض، احنا ما بنقدرش ان احنا نعدل دواء الضغط بس بالرسائل او عن طريق مكالمة تليفونية حتى. يعني دايما الضغط لازم ان المريض يشوف الطبيب، يشوف المريض بالعيادة، ويكون المريض بيتابع ضغطه في البيت على مدار كذا يوم. يعني ما ينفعش قياس واحد، لازم يكون على الاقل على مدار 4 ايام. وبننصحش ابدا اي مريض ان هو يقلل العيار او يوقف الدواء بدون الرجوع للطبيب، لان ممكن يحصل ارتفاع شديد في ضغط الدم يؤدي الى مشاكل.
1: نعم.
2: فالمريض يلتزم بنفس الجرعة اللي بياخدها اللي هي 100 لوزرتان 100 لحد ما يراجع الطبيب، ويفضل يتابع ضغط الدم في البيت لحد ما يراجع الطبيب ويسجل القياسات الضغط اللي هياخدها في البيت ويوريها للدكتور اللي بيتابع مع الضغط. نعم. ما يوقفش الدواء أو يقلل العيار خالص لحد ما يراجع الطبيب.
1: نعم. نعود إلى سوريا مع هذا السؤال من جميل. هل يختلف خطر التدخين بين من يدخن 5 سكائر باليوم ومن يدخن 2 علبة أو أكثر، أو بين من يدخن أنواع خفيفة جدا لايت ومن يدخن أنواع فيها نسبة عالية من النيكوتين والقطران، علما أنني لا أنتمي لأي من الفريقين؟ وشكرا. حلو.
2: أسئلة كويسة، أسئلة حلوة. طبعا في فرق بين شخص بيدخن ربع باكيت او يعني 5 سجاير او نص باكيت، او واحد بيدخن باكيتين او 2 في اليوم. كل ما عدد السجاير بيزيد طبعا كل ما الريسك بقى اعلى. ولكن احنا بننصح بايقاف التدخين تماما. يعني مش بننصح، يعني ما فيش طبيب هينصح بكمية قليلة من التدخين. طبعا في حاجة اسمها اقل الضرر. يعني لما يجي لي مريض يكون بيدخن 2 باكيت في اليوم وبقاله سنين بيدخن، ولما يقلل التدخين يبقى نص باكيت في اليوم، بعتبر ده تقدم وتحسن، بقول له يا ريت تكمل على كده حتى يعني لقدام لحد ان شاء الله ما توقف تدخين تماما.
1: نعم،
2: ولكن احنا بنحاول دايما نختار اقل الضرر، ولكن احنا لا ننصح بالتدخين من الاساس.
1: شكرا دكتور وسام. من السويد مستمع عم بيسمع حلقتنا بيقول: مرحبا سونيتا، تحياتي إليك وللدكتور. في مدرسة أخرى بتقول البروتيين والدهون الحيوانية مفيدة جدا، طبعا باعتدال. أنا أتفاجأ كيف إنه الدهن الحيواني مضر أقل من الصناعي بقليل. أنا معتمد على الدهون الحيوانية منذ 5 سنوات وكل تحاليلي جيدة. طبعا هناك ممارسة رياضة، ما تعليق الدكتور؟ وشكرا. إحنا قلنا بالعكس، قلنا الدهن الحيواني أفضل، أقل ضرر.
2: أفضل ولكن أقل ضرر، ولكن لا ننصح باستهلاك unlimited. نعم. أو يعني نعم. المريض أو الشخص يستهلك زي ما هو عايز. يعني مثلا الريد ميت اللي هي اللحمة الحمراء.
1: نعم.
2: بننصح مثلا ب 300 جرام في الأسبوع، في الأسبوع مش في اليوم.
1: نعم.
2: ويعني مش هتتناول طبعا بكل يوم. تركز أكتر على الوايت ميت اللي هي اللحمة البيضة اللي هي
1: يعني
2: صدور الدجاج
1: الدجاج
2: والأسماك.
1: نعم.
2: بالضبط.
1: نعم.
2: صدور الدجاج، مش كل الدجاج، لأن أفخاذ الدجاج لحمة حمراء ريد ميت، إنما صدور الدجاج والأسماك دي وايت ميت أو لحمة بيضة.
1: نعم.
2: فإحنا بنحاول دائما استبدل.
1: نعم.
2: يعني أنت بتحب الدهون الحيوانية كلها بس باعتدال.
1: نعم.
2: طبعا حسب حالتك الصحية، لأن أنت لو مريض قلب أو مع الشر مثلا مريض عامل أسطرة ومركب شبكة أو دعامة، بنكون أجريسيف جدا أو يعني بنشدد أكتر على النظام الغذائي عن شخص طبيعي ما عندوش لا قدر الله أي أمراض.
1: نعم.
2: ولكن في سؤالين دكتور بنتناول الحيوانية. أتفضل.
1: عذرا دكتور رويسام قطعتك، ولكن يعني باقي من الوقت أقل من 40 ثانية. جمال، أنا عندي مسابقة مع الوقت فما أعرض تسكير الشرايين بشكل سريع دكتور وسام، عذرا منك.
2: ألم في الصدر شديد في منتصف الصدر، التقل على الصدر أو ضيق في التنفس، دول أشهر أعراضين.
1: حنان الجندي. نعم شكرا. هل ارتفاع معدل السكر التراكمي يؤثر على القلب؟ وشكرا.
2: طبعا مرضى السكر عندهم ضعف الخطورة على أمراض القلب من الناس اللي ما عندهمش داء السكر.
1: نعم شكرا جزيلا. شكرا دكتور وسام وحيد خليل على كل هذه الأجوبة. أشكرك على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية، كانت المرة الأولى، أتمنى أن لا تكون الأخيرة وأن نستضيفك مرة أخرى. شكرا لكل مستمعين على تفاعلهم الرائع. شكرا كونتان. شكرا سولا. فعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء. باي باي.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
2: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
3: الرابعة صباحاً بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس أينما كنتم، والعاشرة بتوقيت نيويورك التي هي اليوم تعتبر وجهة للعالم أينما كنتم. إذن نرحب بكم في فترة صباح مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم.
4: في صباح مونتي كارلو لهذا اليوم ولكل يوم أخبار متفرقة ومنوعة، سياسية اقتصادية علمية ورياضية.
3: يرافقكم في تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية خلال الساعة الأولى من الفترة ريتا خليل
4: وآدم جبيرة.
3: صباح الخير ريتا.
4: صباح النور آدم. معنا على الإخراج اليوم زكريا أبو يحيى وحبيب الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبيرة.
3: في عناوين النشر، على وقع أزمات دولية متصاعدة، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق اليوم وسط ترقب للقاءات بين العديد ولقاءات ثنائية بين العديد من قادة العالم على هامشها. ماكرون يجري محادثات مع ترامب حول البحر الأحمر، وأوكرانيا يصفها بأنها كانت بناءة. الحوثيون

0: تمام الثالثة بالتوقيت الفرنسي.
1: وهيبة خداش،
0: نشرة إخبارية جديدة إليكم. أبرز العناوين: الحوثيون يتهمون السعودية بشن ضربات دامية على مدينة المخ الاستراتيجية، والمعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن تخلف أكثر من 150 قتيلا خلال اليومين الماضيين. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد عزم بلاده على الوفاء بالتزاماتها تجاه الرياض. وموسكو تطالب الاتحاد الأوروبي برفع كل العقوبات عن جميع الروس ومقتل 5 أشخاص بينهم طفل في ضربات ليلية روسية على أوكرانيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قتل مدنيان في محافظة الجوف بشمال غرب اليمن قرب الحدود مع السعودية إثر غارات نسبها الحوثيون إلى الرياض. يأتي هذا في وقت اشتدت فيه المعارك الميدانية بين الحوثيين والقوات الحكومية، والتي كانت قد أدت خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 150 قتيلا. هذا وكان الحوثيون قد أفادوا أن 9 أسرى ممن اعتقلت هم الحوثيون أخيرا قتلوا في هجوم قالوا إن السعودية شنته على سجن في محافظة الجوف بشمال غرب اليمن. هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لفوكس نيوز عزم بلاده على الوفاء بالتزاماتها تجاه السعودية. هذا التصعيد يتزامن مع أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق اليوم في نيويورك في مشهد تتقدم فيه الحروب جدول الأعمال. والتفاصيل معك منى ذويبية.
2: تبرز إيران وأوكرانيا في قلب مناقشة الجمعية العامة في نيويورك التي وصلها ساسة العالم، في وقت يبقى فيه مضيق هرمز إحدى أهم أوراق المواجهة بين إيران وواشنطن، فيما تتحرك على صعيد موازن وساطات قطرية وباكستانية لإعادة فتح المسار الدبلوماسي. وتطرح باريس فصل ملف الملاحة في هرمز عن بقية الخلافات مع طهران سعيا إلى ضمان حرية العبور. في المقابل يلتقي الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلوديمير زيلينسكي لبحث فكرة باريس الداعية للوقف المتبادل لاستهداف منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية، بما يخفف الضغط على الأسواق ويحمي البنية التحتية الأوكرانية قبل الشتاء. في الصورة المطروحة في نيويورك هذه المرة خلاف دائر حول ممر هرمز الذي يحمل الطاقة إلى العالم والمنشآت التي تنتج وتوزع الطاقة في روسيا وأوكرانيا، وفي الحالتين تتحول الطاقة والممرات الحيوية إلى جزء من أدوات الضغط ومدخلا محتملا للتهدئة. على الأجندة أيضا ملفات أخرى تتأرجح بين غزة والسودان والذكاء الاصطناعي والمناخ والأراضي الفلسطينية وأزمة الثقة في المؤسسات الدولية. الجمعية العامة اليوم أمام سؤال أوسع من كل ملف منفرد: هل تستطيع الدبلوماسية استعادة مساحة التفاوض فيما أصبحت البنية التحتية والطاقة والممرات البحرية ساحات للصراع؟
0: وفي وقت منقل فيه مسؤول إيراني إن الرئيس مسعود بازشكيان الذي غادر طهران متوجها إلى نيويورك لن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أفاد وزير الخارجية الأمريكي عن انفتاح بلاده على الحوار مع الإيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويزور لبنان في هذا السياق الدولي وفد حكومي سوري يضم وزراء وعددا من كبار المسؤولين. والتفاصيل معك نقول نصيف من بيروت.
3: يصل إلى بيروت الثلاثاء وفد سوري حكومي موسع يضم 6 وزراء في مهمة هي الأولى في حجمها وتمثيلها بين لبنان وسوريا منذ نشوء النظام الجديد في دمشق، لكنها تعكس في الوقت نفسه نظرة مشتركة إلى علاقات جديدة بين البلدين، هي الأولى من حيث التعامل الندي بين دولتين جارتين. الوفد الحكومي السوري الذي يضم أيضا مسؤولين في وزارات سورية يبحث في جملة ملفات ذات طابع مشترك اقتصادي واجتماعي وخدماتي إلى الطاقة والنفط والغاز والاستثمار، معبرا بذلك عن تبديد بعض الشكوك الأمنية التي رافقت وصول الرئيس أحمد الشرع إلى رئاسة بلاده بعد الكلام الكثير الذي قيل عن تدخل عسكري سوري ضد حزب الله سارعت دمشق إلى نفيه. وأظهرت عبر أكثر من زيارة لوزير خارجيتها أسعد شيباني لبيروت إلى تأكيد علاقات حسن الجوار والتعاون بين البلدين وتنسيق الأمنية تصل خصوصا بمكافحة الإرهاب وأي إضرار بعلاقات البلدين. الوفد يضم وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة والسياحة والتربية والتعليم والنقل والصحة، وهو سيلتقي وزراءه اللبنانيين. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
0: في ملفات أخرى، طلبت روسيا اليوم الاتحاد الأوروبي برفع كل العقوبات عن جميع الروس المدرجين على قوائمه، في وقت تبحث فيه بروكسل إنهاء الإجراءات المفروضة على رجلي الأعمال الروسيين أليشر عثمانوف وميخائيل فريدمان. هذا وفي ميدانية الصراع بين أوكرانيا وروسيا، قتل 4 أشخاص على الأقل في غارات شنتها روسيا ليلا على مدينة دينيبرو بشرق أوكرانيا. نختم بهذا الخبر، حيث أسفر إطلاق نار نفذه مراهق خارج مدرسة ثانوية في غرب تركيا عن إصابة 11 شخصا بجروح قبل أن توقف الشرطة مطلق النار. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة.
1: الصحة المستدامة. سونيتا نادر.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها وأن أستضيف طبيب جديد ينضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة للمساهمة معنا في مهمة التوعية الصحية، دكتور شادي مهنا الاختصاصي في أمراض العين. أهلا بك دكتور شادي، أنت رئيس قسم أمراض وجراحة العين في المستشفى الأمريكي غير بعيد عن هنا في مدينة نويي الفرنسية، نويي سور سين. إذن سعداء أن تكون معنا للمرة الأولى وأن نلقي الضوء أيضا للمرة الأولى على هذا الملف، هيربس العين، هل يمكن أن يفقدنا البصر؟ وطبعا ستشرح لنا هذا الملف في الجزء الأول من حلقتنا. أنا سأقدم دراسة تقول هربس العين قد يختفي ولكن الالتهاب ربما لا تختفي آثاره، لا تختفي آثاره. أصبح باستطاعتكم منذ زمن بعيد طبعا متابعة الحلقات صوت والصورة، شكرا لسلافة عويشق التي نسقت لحلقة اليوم والتي وضعت لنا رابط اليوتيوب على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. نتابع مسابقتنا معك دكتور شادي مهنا. طبعا كما ذكرت يعني في أسئلة من المستمعين في الجزء الثاني، ولكن في مسابقة أيضا، كل يوم هناك مسابقة لكي يفوز أحد مستمعينا، أحد مستمعاتنا باستشارة مجانية عبر واتساب، يعني سؤال بسيط كما يحدث اليوم مع شات جي بي تي، ولكن نحن نفضل الأطباء. إذن من سيعطي الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سترحه أنت لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود؟ شكرا ريتا، وعودة سعيدة لبرنامج الصحة المستدامة. إذن أول من سيجد الإجابة الصحيحة سيفوز بهذه الاستشارة المجانية. وأنا سأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة لها علاقة بموضوع الحلقة: العين نافذة نرى من خلالها العالم، والعناية بها اليوم هي استثمار في وضوح الرؤية وجودة الحياة غدا. ماذا تقول أنت دكتور شادي مهنا؟ تفضل.
1: بونسوار بونجور
0: بونجور بونسوار. في مستمعين بالولايات المتحدة الأمريكية بأستراليا، إذن فينا نقول الاثنين مساء الخير وصباح الخير، وفي الإمارات
1: نهاري سعيد. أهلا، مرسي لاستضافتي ببرنامجك الحلو الناجح اللي بي

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:50 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونت كارلو الدولية.
2: مراسي ميشا خليل.
3: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 6:00 بتوقيت فرنسا.
2: مراسي، العالم بين أيديكم.
4: الخامسة مساء بتوقيت الفرنسي.
2: سميرة والنبي.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية من إذاعة مونتي كارلو الدولية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين هذه النشرة: أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81 تنطلق على وقع أزمات عالمية وحروب في الشرق الأوسط وعلى أعتاب أوروبا وملفات مناخية عالقة. الرئيس دونالد ترامب في خطابه يدافع عن حربه على إيران وحشد الدعم لخطته في غزة واستئناف الحوار مع حول أوكرانيا. العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يحذر الحوثيين من تكرار انتهاك حرمة المقدسات استفزازا لمشاعر المسلمين. خطة بغداد المرحلية لحصر السلاح وشروط الفصائل بين الانسحاب الأمريكي والاستقلال الاقتصادي. وفد حكومي سوري موسع في بيروت لمناقشة ملفات مشتركة وفتح صفحة في علاقات ندية بين البلدين. الوضع في أوكرانيا يراوح مكانه بين هجمات روسية ومضادة من أوكرانيا توقع ضحايا وخسائر مادية جسيمة. فرنسا تدعو قادة الاتحاد الأوروبي لحضور كلمة بابا عن أوروبا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: وأستهل النشرة من نيويورك مستمعينا الكرام، وكما كان متوقعا من فحوى خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة، فقد اعتبر أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، لافتا إلى أن النظام الإيراني أزهق الأرواح على مدى عقود ويسعى لحيازة قنبلة نووية. وذكر الرئيس الأمريكي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بشر المفاوضات مع إيران إنهاء دعمها للإرهاب ووقف هجماتها وبرنامجها النووي، لكنها رفضت.

0: وعد ترامب باستخدام القوة العسكرية الأمريكية لحماية مصالح واشنطن في أمريكا اللاتينية. في المقابل قال مسؤول إيراني كبير إن طهران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. إذن انطلقت أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في مشهد تتقدم فيه الحروب على جدول الأعمال، لكن تداعياتها تتجاوز ساحات القتال إلى الطاقة والممرات الاستراتيجية. منى دويبية.
1: تبرز إيران وأوكرانيا في قلب مناقشة الجمعية العامة في نيويورك التي وصلها ساسة العالم في وقت يبقى فيه مضيق هرمز إحدى أهم أوراق المواجهة بين إيران وواشنطن، فيما تتحرك على صعيد موازن وساطات قطرية وباكستانية لإعادة فتح المسار الدبلوماسي، وتطرح باريس فصل ملف الملاحة في هرمز عن بقية الخلافات مع طهران سعيا إلى ضمان حرية العبور. في المقابل يلتقي الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلاديمير زيلينسكي لبحث فكرة باريس الداعية للوقف المتبادل لاستهداف منشآت الطاقة الروسية والأوكرانية بما يخفف الضغط على الأسواق ويحمي البنية التحتية الأوكرانية قبل الشتاء. في الصورة المطروحة في نيويورك هذه المرة خلاف دائر حول ممر هرمز الذي يحمل الطاقة إلى العالم والمنشآت التي تنتج وتوزع الطاقة في روسيا وأوكرانيا، وفي الحالتين تتحول الطاقة والممرات الحيوية إلى جزء من أدوات الضغط ومدخلا محتملا للتهدئة. على الأجندة أيضا ملفات أخرى تتأرجح بين غزة والسودان والذكاء الاصطناعي والمناخ والأراضي الفلسطينية وأزمة الثقة في المؤسسات الدولية. الجمعية العامة اليوم أمام سؤال أوسع من كل ملف منفرد، هل تستطيع الدبلوماسية استعادة مساحة التفاوض فيما أصبحت البنية التحتية والطاقة والممرات البحرية ساحات للصراع؟
0: شكرا لك منى دويبي على هذه القراءة. هذا ومن غير المرجح أن يلتقي الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان الذي توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الرئيس الأمريكي وسط قيود أمريكية على وفده، بعدما رفضت واشنطن منح تأشيرات دخول لعدد من مرافقيه بينهم أعضاء في الفريق الإعلامي للرئاسة الإيرانية ليطرح أكثر من سؤال، هل تنجح اجتماعات نيويورك في إحداث خرق بالملف الإيراني؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولي على الباحث في الشؤون الاستراتيجية دكتور عامر السبيلة.
2: حقيقة أنه من الصعب الاعتقاد أنه جولة مفاوضات في نيويورك أو ما يجري في نيويورك يمكن أن يقدم حلول عملية للمسألة الإيرانية التي تعمقت وتعقدت بشكل أكبر مع بدء فكرة العزلة الاقتصادية التي تقوم بها الولايات المتحدة ومنع حتى الطيران الإيراني من الطيران، وهذا يعني وشركات الطيران الأخرى من الذهاب إلى إيران، وهذا يعني أن نحن انتقلنا إلى مسألة أكثر تعقيدا ومرحلة يصعب الاعتقاد أنه حلول مفاوضات يمكن أن تقدمها، لكن في الوقت نفسه أعتقد أنه نحن نسير باتجاه خطوات أمريكية أكثر تصعيدا باتجاه إيران، خصوصا مع استكمال إسرائيل لعملياتها في لبنان والاستعداد أيضا من دول المنطقة لاحتواء خطر الحوثي، فهذا يعني أننا أمام مشهد يصعب الاعتقاد أنه المفاوضات يمكن أن تقدم حلول عملية لحجم التعقيدات التي وصلنا إليها حاليا.
0: استمعنا إلى الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عامر السبيلة متحدثا إلى الزميل نضال أشقر. إذا تنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضور الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان، هل تعيد هذه الدورة دورة هذا العام إلى الأمم المتحدة دورها الرئيسي، أم سيعود إلى في حل الأزمات؟ إذا نستمع لفؤاد خوري الحلو المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون دي جور.
3: هل وصلت الأمور مع إيران إلى الحلقة النهائية؟ هذا ما لا نعرفه حتى الآن، ربما سننظر إليه في الساعات والأيام القادمة إذا تم اجتماع ما بين الرئيس ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في نيويورك، وقد صرح الرئيس الأمريكي أنه مستعد لذلك. دونالد ترامب قال أنه مستعد للاجتماع، ولكن الرئيس الإيراني هناك يعني نقطة استفهام. هذا يأتي بالتناسب مع التيان الرئيس الصيني إلى نيويورك وواشنطن، وقد لن يحضر الرئيس الصيني اجتماع الأمم المتحدة، ولكن له اجتماع مع الرئيس ترامب في 24 من شهر سبتمبر، أي بعد 3 أيام. والجدير بالذكر أن أزمة إيران وأزمة هرمز تلقي بظلالها على الاقتصاد الصيني بشكل كبير جدا، وهي تضغى كما وأزمة باب المندب.
0: استمعنا إلى فؤاد خوري الحلوة، المدير التنفيذي السابق لصحيفة لوريون لوجور، متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. إلى اليمن المضطرب، حيث أعربت مجموعة السبع عن دعمها للمملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية الشرعية عقب تصاعد الهجمات الحوثيين التي تزيد من تعقيد الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على سوق الطاقة. وأعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في جلسة مجلس الوزراء هذا اليوم في جدة ضمن السياق عن التنديد بمحاولة الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة الذي لقي شجبا واستنكارا دوليين لما يمثله هذا الجرم، كما قال، بانتهاك حرمة المقدسات من استفزازات لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة. وأسفرت المعارك المحتدمة في اليمن عن مقتل ما ليقل عن 154 شخصا على الأقل خلال اليومين المنصرمين، بينما أعلن الحوثي سقوط قتلى وجرحى في غارات سعودية على مدينة المخا التي سيطرت عليها الجماعة جماعة أنصار الله في 10 أيلول/سبتمبر الجاري. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن خطة حكومية جديدة لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء عمل الفصائل المسلحة ككيانات مستقلة. تفاصيل أوفى ينقلها من بغداد باسل محمد.
4: خطة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمرحلة ما بعد 30 أيلول/سبتمبر الجاري موعد انسحاب القوات الأمريكية تشمل خطوتين: التزام الفصائل العراقية بعدم مهاجمة دول الجوار وبدء مفاوضات طويلة مع الفصائل لنزع سلاحها في غضون 3 أشهر على أن تنتهي العملية برمتها بحلول حزيران العام القادم. المستشار الأمني لرئيس الحكومة العراقية قاسم العرجي أكد في تصريحات جديدة أن ملف نزع سلاح الفصائل هو شأن البيت الداخلي العراقي، وتحدث عن عملية تنظيم السلاح خارج سلطة الدولة وإخضاعه لسلطة القائد العام للقوات المسلحة. من جهته فصيل أصحاب الكهف الذي ينتمي إلى تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية أعلن عن التزامه بخطة تنظيم سلاح الفصائل بعد انسحاب القوات الأمريكية، وتمثل عملية تنظيم السلاح مقاربة مع عملية نزع سلاح الفصائل في إطار قانون الحج الشعبي الذي تعمل الحكومة على تشريعه في البرلمان قبل نهاية العام الحالي. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: إلى لبنان، بينما يعقد رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي سلسلة لقاءات مع قادة عرب وأجانب على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري في جنوب لبنان حيث يستمر القصف الجوي والمدفعي كما تنفيذ التفجيرات وإحراق المنازل. من جانب آخر، وصل وفد حكومي سوري موسع إلى بيروت لمناقشة ملفات مشتركة بين البلدين وفتح صفحة جديدة في علاقات ندية بين دمشق وبيروت. من بيروت نقول نصيف.
5: يصل إلى بيروت الثلاثاء وفد سوري حكومي موسع يضم 6 وزراء في مهمة هي الأولى في حجمها وتمثيلها بين لبنان وسوريا منذ نشوء النظام الجديد في دمشق، لكنها تعكس في الوقت نفسه نظرة مشتركة إلى علاقات جديدة بين البلدين هي الأولى من حيث التعامل الندي بين دولتين جارتين. الوفد الحكومي السوري الذي يضم أيضا مسؤولين في وزارات سورية يبحث في جملة ملفات ذات طابع مشترك اقتصادي واجتماعي وخدماتي إلى الطاقة والنفط والغاز والاستثمار، معبرا بذلك عن تبديد بعض الشكوك الأمنية التي رافقت وصول الرئيس أحمد الشرع إلى رئاسة بلاده بعد الكلام الكثير الذي قيل عن تدخل عسكري سوري ضد حزب الله سارعت دمشق إلى نفيه. وأظهرت عبر أكثر من زيارة لوزير خارجيتها أسعد شيباني لبيروت إلى تأكيد علاقات حسن الجوار والتعاون بين البلدين وتنسيق الأمنية تصل خصوصا بمكافحة الإرهاب وأي إضرار بعلاقات البلدين. الوفد يضم وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة والسياحة والتربية والتعليم والنقل.

0: المجتمعي أنشأت أول جمعية نسائية وأول حضانة أطفال في مدينة الزرقاء، وأنشأت أول مركز تدريب لنساء الزرقاء بالتعاون وبالشراكة الكاملة مع القطاع الحكومي، مع بلدية الزرقاء، وبفهم حقيقي لطبيعة التفاعل الجميل في مدينة الزرقاء. هذا الفسيفساء من عسكر لبدو لمخيم الزرقاء للاجئين الفلسطينيين، والتي تأتي من قرية الرامة في فلسطين المحتلة، من أجمل قرى الجليل العربي، لكنها تربت في مدينة عكا على البحر. جاءت إلى الأردن وعاشت في معسكر الزرقاء. فهذا التعدد وهذا التنوع. المعسكر كان مكان تتلاقى فيه العائلات، كان للجيرة والمجاورة معنى كبير، والجيرة والمجاورة كانت أهم بكثير من مفهوم الجيرة، أهم من أن هذا الجار من وين أصله وفصله وديانته. كان هناك في عيش مشترك، كنا نجتمع معا أبناء العسكر وأبناء الضباط في مدارس مشتركة على قيم حب الأردن، على قيم الاحترام الجار، على قيم قبول الآخر، على قيم الاحتفال بهذا التنوع.
1: نعم.
0: على الإيمان بأن المجتمع ونوعية الحياة لا تتأتى فقط من دخل الأسرة، بل يتأتى من طبيعة العلاقات التي تعيشها، من نوعية
1: أنت تقولين
0: التعليم.
1: نعم سيدتي، أنت تقولين بالفعل كما ذكرت الآن يعني هذه القصة العائلية، وتقولين تربيت على حب فلسطين دون أن يتعارض ذلك مع حب الأردن. يعني العائلات الأردنية الفلسطينية
0: نعم.
1: لها هذه العلاقة الخاصة بفلسطين.
0: طبعا في مدينة الزرقاء أنا كنت أرضع من والدتي عشق لما يسمى بالصحراء الأردنية، غبار الصحراء الأردنية. والدتي عندما كنا نجلس على طاولة المطبخ في معسكر الزرقاء، كنا ونحن نأكل الزيت والزعتر نشعر أننا نشم رائحة شجر زيتون الرامة، وبنفس الوقت كبرنا على حب كل ما يتصل بهذا الوطن. وكانت أمي مؤمنة إيمان كامل بأن التحرير كل ما يتصل بالإنسان العربي، وأن التقدم والتطور لا يكون إذا لم يكن الإنسان ممتد في جذوره في أرض، في الأرض التي يعيش عليها، وبنفس الوقت قادر على أن يكون واعي لجذوره، من أين أتى وكيف أتى ولماذا أتى، وكيف يخلق من المكان الذي هو فيه علاقة خاصة. وكانت تؤمن، كبرنا على أن العلاقة بالمكان هي علاقة بالجذور، وهي علاقة في الحاضر، وهي علاقة بالمستقبل. إذا لم تحب وتقدم للمكان الذي أنت منه باحترام شديد وحب ودفع لكل ما يتصل بهذه العلاقة، كما قلت نشتم نحب زيتون الصلص ونشم رائحة زيت وزيتون الرامة ونحن في بلدنا في مدينة الزرقاء، هذا لم يتعارض إطلاقا مع عشقنا للأردن واحتفالي يوم الأمس باستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، وشعوري بأن هذا الوطن يمثل استثناء لكل ما يتصل بالصمود والأمل والحب والسند. بلد صامد. أنا تربيت على هذه القيم من والدتي، جعلتني في يوم أمس أشعر بالزهو وبالعزة، وأشعر بأن قامتي طويلة، إجري نعم رجلي على الأرض ملتصقة بتراب هذا الوطن، ولكن لا أنسى في يوم من الأيام قرية الرامة ولا قرى الجليل، ولا أنسى في المطلق كل ما يتصل بالعدالة.

0: قيم الحق وما يعانيها الشعب الفلسطيني من حرب إبادة في مدينة غزة من طبعا. وهذا أيضا إحنا هوانا الهوى الذي نشأنا فيه في مدينة الزرقاء هوى عروبي كما قال صاحب الجلالة الهاشمية في يوم الاستقلال. أنا أعرف من أنا ومن أين أتيت وهواي عروبي، هذا الهوى العربي، هذا الإيمان بأننا نأتي من حضارة عربية إسلامية العيش فيها ما بين الغساسنة، استقبلنا في الأردن الفتح الإسلامي الغساسنة المسيحيون في المملكة الأردنية الهاشمية، هذه المواقع علاقتنا بالتراث كما هي علاقتنا بالتاريخ كما هي علاقتنا بالحضارات طبعا المتراكمة طيب على أرض المملكة الأردنية الهاشمية.
1: طيب أود أن أعود إلى مسارك، وهنا يعني نتوقف عند المسار الأكاديمي. تفوقت منذ السنوات الأولى من الدراسة اهتمام بالعلوم سوف يبقى معك لوقت طويل، حصلت على بعثة لدراسة الهندسة الكيميائية لأن كان لديك اهتمام بالكيمياء خاصة في الجامعة الأمريكية لبيروت، لكن الحرب الأهلية اللبنانية حالت دون استمرار هذه التجربة، وفي النهاية سوف تعودين إلى الأردن للالتحاق بالجامعة الأردنية التي أنت تقولين أنك اليوم تفتخرين بكونك ابنة هذه الجامعة الأردنية. حدثينا بداية عن هذه التجربة في بيروت وإن كانت قصيرة، وخصوصا تجربة بعد كل ما تعرفينه عن قصة فلسطين وتاريخ عائلتك وأنت هنا مرة أخرى الحرب تكون في هذا المكان الذي تعيشين فيه.
0: سيدتي، الحلم بالجامعة الأمريكية كان منذ الطفولة، وفعلا أنا بالمدرسة في سواء كنت في مدرسة الجيش العربي في معسكر الزرقاء أو في مدرسة راهبات الكاثوليك في مدينة الزرقاء، كان دائما عندي هذا الحلم بأني سأتوجه لدراساتي العليا في الجامعة الأمريكية في بيروت. وأيضا أنا كان عندي عائلة تعيش في لبنان، وكان العلاقة مع بيروت والعلاقة مع الجبل وسوق الغرب في لبنان وكل ما يتصل بلبنان كان جزء من العائلة، لأنه يعني في أفراد لعائلة والدتي يعيشون في لبنان هاجروا إلى لبنان، فكانت بيروت أيضا جزء من طفولتي. رأس بيروت، فريا وعجلتون، عمي، أبناء عمي عاشوا في جونة، إخوال أبناء عمومية والدتي كانوا ما بين الحازمية وما بين طبعا كل برمانة، فأنا عشت الطفولة ما بين عمان ودمشق وبيروت، كنا نحضر بشكل سنوي مسرحيات فيروز، وكنا يعني نوفر يوميا في توفير، وأنا يكون في هناك عمل موازنة وميزانية واضحة لرحلة بيروت، لأننا كنا من عائلة متوسطة الدخل، ولكن كان بالنسبة لنا فيروز هي جزء من هذا هذا البوصلة الأخلاقية التي نشأنا عليها. ولكن عندما
1: كيف كانت إذن هذه التجربة عندما
0: تقدمت الجامعة الأمريكية؟
1: تفضلي.
0: أنا لم أتمكن من دخول الجامعة الأمريكية بسبب الحرب، وأنا متوجهة للجامعة الأمريكية، صار في يعني حالة من البداية القوية للحرب الأهلية في لبنان، وكان على جميع الطلبة الأردنيين أن يعودوا، فأنا عدت من قبل بدء الجامعة، عدت إلى المملكة الأردنية الهاشمية من خلال زحلة، وكان والدي ووالدتي يعني في حالة معاناة لحين ما عدت إلى عمان. بعد عودتي إلى عمان كان الجامعة الأردنية إحدى الخيارات المطروحة أمامي، وأيضا خيار الذهاب إلى فرنسا لأنه كان أخي في جامعة ليل أيضا متفوق بدراسته وكان عم بنهي الدكتوراه، ووصل إلى أن يكون هو نائب رئيس جامعة ليل للتكنولوجيا للشؤون الثقافية، وأسس منتدى أرخميدس الثقافي في فرنسا. أنا قررت أن أبقى في الجامعة الأردنية، وعشت تجربة بعتبرها من أجمل التجارب في حياتي، لأنه أنا ذاك الجامعة الأردنية أعطتني أيضا العودة للمكان، وشعرت أنني أنتمي لهذا المكان وأنني أستطيع أن أتمم دراستي شهادتي الأولى، ولكن لم يكن هناك تخصص هندسة كيماوية، فدخلت في كلية العلوم ثم اتجهت لدراسة العلوم الكيمياء، ومن ثم تحولت بالكامل إلى دراسة علم النفس والدراسات السكانية، واقتحمت عالم الأكاديمية والتربية والشعور بأن أنا والدتي كانت معلمة هيك المعلم بروحها معلمة وبحبها للأرض معلمة، وبحبها للإنسان وللأطفال معلمة. فأنا أخذت هذا الجانب في حياتي. يعني بعتقد كل مأساة في حياتنا أو كل تجربة صعبة تولد الجديد. أنا مع ألمي لعدم تمكني من الالتحاق بالجامعة الأمريكية في بيروت

0: أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـFM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. كافي شو، حنان عبد الله، نعمات المطرين.

0: دائما في الاستماع لمونت كارلو الدولية.
1: نعم نحييكم ونحيي طبعا من ينضم لنا الآن عبد المنعم في الإعداد والتنسيق.
0: عبد المنعم في الإعداد والتنسيق
1: في الهندسة الإذاعية ومايا في الإعداد والتنسيق. يا صباح الورد لكم جميعا.
0: يلا
1: حنان بعد قليل طبعا ننطلق
0: و... انطلقنا وسننطلق وينطلقون معنا يا نعمتي.
1: ينطلقون انطلاقا. مدونة اليوم راح تكون معنا اليوم بقلم غادة عبد العال.
0: الدبة وصاحبها
1: راح نشوف مين هاي الدبة ومين صاحبها. الكوتشنج اليوم راح نتحدث على مرحلة ما قبل انقطاع الطبخ مع متخصصة في صحة الهرمونات جنين جعفر. فعلا الحديث
0: شيق
1: مهم لأنه في آلام للمرأة في بعض الأحيان.
0: يا هم كل النساء، ولكن هنا انقطاع الطبخ يعني في المراحل العادية ولا في
1: لا لا لا المينوبوز
0: اليأس كما يسمى سن
1: ما قبل المينوبوز
0: نعم. يعني قبل ما أنا لأنه بصراحة يعني أنا حتى الآن لسه مش فاهمة مثلا هل سن اليأس أو المينوبوز هو ما بعد ما قبل الطمث ولا ما بعد انقطاع الطمث؟
1: ما بعد انقطاعه حبيبتي. ممكن ولكن ممكن يبدأ
0: اللي قال إنه هو سن يأس وسن يأس والله كذب. هذا الاسم لازم يغيروه.
1: رح يكون هو بيبدأ يعني من مراحل سابقة. رح تقول لنا عن هاي المراحل.
0: أوكي حلو جميل. يلا يا نسوان اليوم افتحوا الإذاعة يا نسوان. ماذا يخص النسوان
1: سيدات فعلا.
0: والرجال روحوا اعملوا لكم شيء لما نخلص الفقرة تعالوا.
1: إلا إذا كنتوا بدكم تتعرفوا كيف بتعاني زوجتك
0: وكيف تتعامل معها.
1: أيوة كيف تساعدها وتتعامل معها
0: صحيح. ولا بنتك على فكرة في بنات للأسف في نساء يتعرضنا لهذا النوع من الخلل الهرموني في سن مبكر جدا 18 سنة 20 سنة. يعني ممكن تكون بنتك تعاني من هذا الشيء وهي في سن صغيرة.
1: ولكن لن نتحدث عن هذا الخلل، سنتحدث عن المرأة
0: أكيد لا فقط عندما قلنا نعم مش للرجال فعلا. ولكن يمكن
1: حنان اليوم الحلويات والمخبوزات اللبنانية بنفس فرنسي رح تكون مع الشيف محمد الماروق.
0: هذا للرجال فقط.
1: هذا للرجال فقط. المساحة الحرة حنان رح نروح إلى الجزائر مع الشاعرة والكاتبة الجزائرية سميرة النقروش حتى تحدثنا عن الشعر وعن كتابة ساكنة في حركة. طبعا هذه التي تتحدث هذه الكاتبة والشاعرة التي تتحدث عن الذاكرة والتسامح ونسيان كل ما مش نسيان ولكن ربما المصالحة. المصالحة مع الماضي، المصالحة ما بين فرنسا والجزائر، حدث كل ذلك تتحدث عنه اليوم معنا. إذن كل ذلك في كافي شو.
0: يلا

0: نذهب بكم إلى مدونة هذا الصباح دائما عبر أثير مونتي كارلو الدولية. نواصل معكم المشوار.
1: في الحكاية القديمة كان في راجل نايم في أمان، وصاحبته الدبة واقفة تحرسه، وقف الذبابة على وشه فحاولت الدبة تهشها فطارت ورجعت تاني. الدبة اتعصبت وشالت حجر كبير وضربت بيه الذبابة بكل قوتها. الذبابة طارت لكن صاحب الدبة مات، ومن يومها بقى المثل بيتقال عن النية الطيبة لما تشتغل من غير حكمة. دبة قتلت صاحبها. افتكرت الحكاية دي وانا بتابع بوستات صفحة وزارة الداخلية المصرية عن قضايا الترند. الناس مثلا بتنشر صور شخص مختفي، البوست ينتشر، التعليقات تزيد، والكل يطالب الداخلية بالتدخل. وبعد فترة تنشر الصفحة بيان بيبدأ عادة به كشف ملابسات ما تم تداوله، وينتهي إما بضبط المتهم أو بالعثور على الشخص المتغيب مع سرد تفاصيل الحكاية كاملة. وإحنا طبعا بنفرح، الدولة استجابت والترند جاب نتيجة والشرطة أثبتت إنها بتتابع السوشيال ميديا. لكن المشكلة إننا بقينا بنتعامل مع كل قضية كأن نهايتها هي البوست. لقينا المختفي، قبضنا على المتهم وانتهى الفيلم، بينما أحيانا البوست نفسه بيكون بداية فيلم أكثر رعب. من أيام تغيبت طفلة عمرها 16 سنة عن بيتها لمدة 3 أيام، أسرتها استغاثت والقصة اتنشرت والداخلية تحركت ووجدتها في محافظة أخرى. لحد هنا المفروض أننا قدام خبر سعيد، بنت قاصر تم العثور عليها حية. لكن البيان لم يكتفي بطمأنة الناس، أعلن أنها غادرت بمحض إرادتها وأنها كانت مقيمة مع شخص يكبرها بسنوات كتير. تفاصيل ربما تكون مهمة في محضر، لكنها شديدة الخطورة لما تتحول إلى منشور عام باسم طفلة وصورتها، وفي مجتمع يعتبر أن شرف الأسرة كله موجود في جسم البنت. بعد عودتها إلى بيتها بساعات قتلت، واتهم شقيقها بقتلها بدعوى الدفاع عن الشرف، وتحولت جملة تم العثور عليها إلى مقدمة لجريمة أبشع. طبعاً المسؤول الأول عن الجريمة هو القاتل، مفيش بيان بيجبر إنسان على قتل أخته، ومفيش كلام ناس يبرر جريمة زي دي. لكن ده لا يمنعنا من السؤال، هل كانت الجريمة ممكنة التوقع؟ هل وظيفة الأجهزة الأمنية تنتهي بمجرد العثور على القاصر وتسليمها لأهلها، ولا المفروض تبدأ وقتها مرحلة أهم، التأكد إنها رجع إلى مكان آمن؟ لما طفلة تهرب من بيتها وتقيم مع رجل أكبر منها ب15 سنة، فدي مش فضيحة تصلح لبوست مثير، دي علامة خطر من الناحيتين، خطر محتمل في المكان اللي هربت منه وخطر محتمل مع الشخص اللي هربت إليه. المطلوب هنا أخصائي اجتماعي وتحقيق هادي وتقييم حقيقي لسلامتها، وربما مكان مؤقت يحميها، مش تسلمها ثم تسليم تفاصيلها في التوقيت نفسه إلى محكمة السوشيال ميديا. صفحة الداخلية مش صفحة مسلسلات درامية، ولا مطلوب منها أنها تقدم للجمهور حبكة كاملة ونهاية مفاجأة. الهدف مش أن الصفحة تكسب إعجاب الناس بسرعة، لكن أن الشخص اللي عثر عليه على الأقل يعني يفضل حي بعد نزول البوست. الدبة في الحكاية كانت بتحب صاحبها فعلا وكانت عايزة تحميه، مشكلتها أنها ركزت على قتل الذبابة ونسيت تحسب مكان الحجر. وإحنا محتاجين قبل نشر أي بيان نسأل السؤال البسيط ده، إحنا بننقذ الإنسان ولا بنرمي الحجر؟ غادة عبد العال.
0: الدبة مش الدبة، غادة عبد العال.

0: فتحي في جديدها الفنين عماد.
1: نعم، وبعد قليل رح نكون مع الكوتش أو المتخصصة النفسية وأيضا متخصصة في صحة الهرمونات جنين جعفر حتى تحدثنا عن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وحتى عن مرحلة انقطاع ما قبل وهذه المرحلة أيضا تأثيراتها الصحية والجسدية والنفسية.
0: فعلا نعمات، بالإضافة لهذا الشيء لا تنسوا أنه تتأكدوا إذا مات عندكم شخص بالبيت لا سمح الله يا أصدقاء
1: أنه ميت،
0: ولو أنه ميت تأكد لما يموت حد من قريب منك تأكد أول شيء أنه ميت قبل دفنه، لأننا نسمع كثيرا بأن شخص ما مثلا دفن وبعد ذلك
1: طيب
0: اتضح بأنه حي.
1: هاي لماذا تحدث حنان؟ لأنه في البداية تحدثنا عن الصينية اللي تبلغ من العمر 70 عام ووضعت في النعش وطلعت من النعش وبعد ذلك ماتت بعد دقائق.
0: لا مش بعد دقائق
1: يعني بعد فترة.
0: هي شوفي في 8 سبتمبر أيلول اكتشفوا أنه هي حية.
1: طيب
0: بعد يومين حطوها، يومين بالبراد حطوها في نعش مزود بنظام تبريد، شكله الحرارة اللي تغيرت بجسدها هي كانت ميتة حسب المعلومات، حطوها بهذا النعش المزود بنظام تبريد فرجعت حياة، يعني رجعت لها الحياة. بعد ذلك
1: يعني طلعت من التبريد
0: كم؟ 8 طلعت من التبريد، طلعوها لبرا، كان لازم يخلوها في البراد يعني
1: كم يوم يعني.
0: بس في الحقيقة ماتت في 11 من سبتمبر وكانت مراسم دفنها في 13 سبتمبر.
1: وماتت صحيح؟
0: لا
1: 100%.
0: والله خلونا نروح نشوف لنعش نطقطق عليها
1: ناخد
0: يعني.
1: طيارة للصين؟
0: كيف تقول نطقطق عليها؟ نطقطق عليها؟ نطق عليها
1: ندقدق عليها
0: هذه نطق عليها خليجي
1: وندق ولا ندقدق كل واحد
0: طق عليه طق
1: طيب
0: عليه.
1: حنان نستمع الأغنية ونعود
0: خليني أطق عليك يا نعمات حية ولا حية
1: مش عارفة
0: مش عارفة

0: حدا حلل طلع معه نظريات. نفس الشيء للبحث ما بينقطع. وبظن حتى كل موسيقي هو أكيد ولما يكون مؤلف تحديدا في بحث دايم لا نطلع لأنماط جديدة لما بيستوقفنا لحن والألحان اللي بتستوقفنا مش بالضرورة تكون من نفس الجانر اللي بنلعبها، فيها تكون شيء بوب طلع هلأ وأخذ لنا عقلنا. مثلا فيني أعطي مثلا عن رفت، غنية عرقية بوب كتير حلوة، استوحينا منا شيء نحن لوسم. فالبحث بضل شغال وهيك الدينان مفتحين إذا بدك مع شوية تحليل. بس أنا أكتر عم باخد لما أكون عم بشتغل موسيقى بجرب شوي زيح هالجانب أو خليه بموقع معين، لما عوزه برجع بستعمله.
1: هل ممكن يقطر شوي يعني الموسيقى؟
0: أكيد لما ليك لما تحطي بظن أي حدا أو أي فنان هو بإيده يحط الحدود وبإيده يزيحهم ويحركهم، أهم شيء ما يحطهم وينسى أنه هو اللي حطهم، يعني يقدر يضل عم يتحرك ويبعدهم وقت بده.
1: ربما في نهاية حديثي معكم كلمة عن أفاق، يعني هذا المشروع مشروع وسم المورد. هو بتمويل من أفاق
0: المورد الثقافي.
1: المورد الثقافي.
0: إيه نحن فعليا لما صار عنا عدد مقطوعات خلينا نفكر بأنه يلا لازم نعمل ألبوم، قدمنا على المورد الثقافي، وبين بعد ما كنا عرفنا أنه إجت المنحة كان في ريكورد ليبل أو شركة إنتاج إذا بدك بديلة كمان طلعت ببيروت اسمها مشكات، فمشكات هن كمان أصحابنا وعرفنا منهم اهتمامهم أنه هن ينتجوا الألبوم، فبهالوقت كمان اجتوا من حتى المورد وقررنا نعمل هالشي معهم هن الاثنين مشكورين.
1: ونحن كمان بنشكرهم وبنشكركم، بشكر الثلاثي تلت إذن سماح أبو صباح بولمنى، سماح بولمنى عازف الأكورديون، فرح قدور على آلة البوزوق، وعلي حوت على آلات إيقاعية متعددة. أشكركم على المشاركة معنا. ربما كلمة لك سماح.
2: فينا بس نذكر للمستمعين عفوا ودريز تحديدا أنه الليلة عم نعزف في دارونج سايد
1: ساعة 8:30. اليوم The Wrong Side في 8:30 في The Wrong Side في دائرة 18 من باريس. برافو عليك سماح، ذكرتني بهالمعلومة المهمة جدا. اللي بحب طبعا يستمع على ألبوم وسم بإمكانه الذهاب إلى The Wrong Side. إذن شكرا جزيلا على المشاركة معنا اليوم. شكرا. وننهي طبعا بمقطوعة أخيرة لثلاثي تلت طالعة. إذن أشكركم على المشاركة وأشكر كل المستمعين الذين تابعونا. شكر لفريق العمل وإلى اللقاء في الغد. برافو عليك، نسيت مع أنه كتبتها هوني بكبير.

مراسي ميشا خليل. مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:50 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM، الخليل 101.4 FM، في الكويت 107.3 FM. استمعوا إلى مونتي كارلو الدولية على 103.1 FM في الموصل وإربيل وكركوك. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

0: مرحبا مرحبا واهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدوليه. اهلا وسهلا بيكم في برنامج هوا الايام. تحيه ليك مازن خليل معنا في غرفه الهندسه الصوتيه, وتحيه لشاهيناز, وتحيه لضيوفي. اهلا وسهلا بيكي داليا داغر, معلش اول كرسي احمر في استديوهات مونتي كارلو الدوليه, منوره وانت لابسه احمر كمان, منوره باريس ومنوره فرنسا. ازيك يا داليا, عامله ايه؟
1: انا على طول منيحه بشوفك.
0: وتحيه لمسيو كمان زوج داليا منورنا, اهلا وسهلا بيكي. عصفورة قالت لي انك في باريس, قلت لا لازم نعرف اخبارك يا داليا واخبار صح بيروت وليتوا دو بيروت, ودايما قصص كتيره قوي لازم نحكي عنها هنا في هوا الايام. اهلا بيكي.
1: انا بشكرك لانه على طول الايام ما بتخلينا نفترق, رغم كل رغم اذا بدك البعد, رغم كل الشيء اللي بيصير, بس انت على طول هيك على القد مثل ما بيقولوا بنجتمع مع بعضنا. كتير مبسوطة أني قدرت أنا وياك اليوم نتلاقى. فلتوعدوا بيروت وسطح بيروت عندهم كتير أخبار, واللبنانيين بسلموا عليك
0: وأنا بسلم
1: جداً.
0: عليهم كتير قوي قوي, وهنتكلم عن كل ده. وزي ما أنتوا عارفين فهو الأيام يوم الثلاث دايما بتتكلم عن البزنس. البزنس كتير مهم, لونير دو لا غير زي ما بنقول هنا في فرنسا, عصب الحرب. فالنهاردة هنتكلم عن المشاريع وعلاقتنا بالفلوس بالأموال لو فتحين مشروع مع نيفين سيسي, وهي كوتش للكوتشز. كل ده في هوا الأيام, يلا بينا.